مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب.

بضحك عليك فاضي. انا يوم انت عاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي. انت بتحكي حك عادي ليش ضد صوفي بتعرفني

انا يوم التعاد مساع منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك نساعي معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.